0: آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.